0: sbs.com.au/audio.
1: وقال أبراهام أبراهام أكوردز
2: إزي تسمعوا زلكم مدى بوأنقات كرناز فنو بريدي إسبيسيو
1: إتي مس إيران زلوكينات دو نمبال أبس نمبتح أبزق تلال زلوان هاقرات وشمت مس إسرائيل زلوان ركب كما حيشا بريزدنت دونالد ترامب تاوي إلو ترامب أبتناتو محبراوي ميديا تروت سوشال زتحف ملغتي هاقرات عربن إسلامن نتي بأبراهام أكوردس ويوع الأبراهام زبهال سممع كفرما اللونيلو إز سعب تحستو اتوع الانتاي مخانون أقدا سنتون كبرهيو أمباسادر أمريكا أب إسرائيل مايك هاكابي لومي أونتاو سمعيتي سمعو كمزلو يقلت
3: I'm very optimistic that we're going to see other nations join the Abraham Accords. It may not look like it right now because of
1: the atmosphere that we just Abraham Accords. كأتوا مخانن تسبالوني حجيب سنك تزحلفنا هواهو نزي كنريو زين الزمسل قانتخونا هاد كابت تسباز قبر كلو نگر هاقرات وشمت مريج اك قبرا كمزلون تردي وانيو إذا حساب زي بريزدنت أمريكا دونالد ترامب نتي أبي محبرة ومراخة بتروس سوشال نزلت أبو حساب من لاش تهابيو بازم خنيات زدما بزحط هاقرات عرب المسلمنان نتي أب قداماي إبري سلطان زقربة وقل كخط مالو إيو زتوع أبزق زي إتي زق عرب حساب كم سعبيو
4: These agreements prove that the nations of the region are breaking free from the failed
1: This ma'atzi hagrat tizoba kaptik nhijiz gabar wofishu fatanatat nat aywot ukam zallo zariyu izi naylo mimfram ab tarikh hadish akayda yu dhrhat irwan dma dadhrzum abayt marhti zisba kalot hagrat kulwan izi abraham accords waywu abraham zbahal zallo gin entayu agadasnetu kha entayu بحرين حورات إمارات عربن نتي تاريخه وعل أبي كل تشعن إسران كتمنا لئن مثل إسرائيل زنبرن زمدن نرما ناب نمور نمملاس با أمريكا زق عربة سممع أوشت إسران حموشتن عمتات أمانغو هاقرات عربن إسرائيلن نايمج مرتا عبيت وعلات كوينو تمزجيب الله إتن هاقرات إمباسيتات كخفتان أمباسات دراتن كلاواتان أبكم تمرتن تعنان تتن نقدن زا أمسولو قداد ما كتحبابرا إنت سامعين دكتور بوب بوكر أبناء أستراليا هاقراو إنبرسي ناي كبري بروفيسر ماكل عربن إسلام ومتنعتنيو نسو اتسم ببوليتيكا نإسرائيل أزيو أقداس مخانو وكوان تقلس نزخوانت أوش متعزا زركبا هاقرات دن زخوان وحسنت زهبنا يكونن
5: United Arab Emirates and Bahrain did sign on to those accords along with some
1: حبرات إمارات عربن بحرين أبزو عل كتامن أمبيرنين غلا هاقرات كم سودان موروكون زامسلا توساخي كاتوا ديلينين كوين قنا أدلين نتزو عل مز بوليتيكا إسرائيل زدحا زنبر بحفشا أمونغو هاقرات عرب زلو ركب كم بحدش نمقيار أيكونن اتو عل نتي أمونغو إسرائيل فلسطيماوين عصر تتات عمتات زغط الوق والحانتي آيت أكسنيو يخون بر منيستر قدات وطع حبرات إمارات عرب شيخ عبد الله بن زايد النهيان نتي نايكلت منغست فتح كم زد قبو بمغلات اتو عل دما نابتش التوتن مبتح زخ المقدي كخون يخلي كبل تزاري بلو
6: دور الولايات المتحدة في المنطقة الشرق الأوسط إيجابي
7: The United Arab Emirates believes that the role of the United States in the Middle East is positive.
1: سن تركن سن بمتقاس كفرما تاوعيت أغريب الله باكستان نتتاوعيت أقدمان تيغاتو كوان تنبرت تنكالو تاقراتكن ملاش أهبان زلوا دكتور بوكر نايزي مخنيات كهب كورلو اتي ببرزدنت أمريكا غريب زلو أبكون النت التمركوسة سلزيكونا إيبل
5: And indeed, when Trump first made the suggestion, it was greeted with stony silence
1: by those countries. ኣብ ልዕሊአን ብዙሕ ጨቕጢ ከጋጥመን ከም ዝኽእል ተገንዚበን እየን መንግስቲ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ጎረባብቲ ናይቲ ዞባ ብዘይምልዛብ ወይ ብዘይምኽሪ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየዱ ዘሎ ናይ ሓባር መጥቃዕትን ኣንጻር ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ሕዝቡላህ ዝካየድ ዘሎ ቃልስን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ከቢ ጨቕጢ ዝርከብ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ምስቲ ኣብ ደቡብ ብኣማይት ኣሸሓት ዝቕፀሩ ሰባት ዘማዛበለ ቀጻል ወታደራዊ ወፍሩ ኣህጉራዊ ሕጊ ከም ጣሓሰ እዩ ዝኽሰስ ሰበ ስልጣን ጥዕና ሊባኖስ ኣብ መንጎ መጋቢትን መፋርቅ ጉንበትን ኣብ ዘሎ እዋን ጥራይ ልዕሊ 3200 ሰባት ከም እትቐትሉ ፀብጻብ ሂቦም ኣለው ሚስተር ናታንያሁ ብወገኑ ንነበርቲ ተሃገር ነቲ ምስ ወታደራት ሕዝቡላህ ዝግበር ቃልሲ ከም ዘሕይሎ ነጊርዎም እዩ
0: We will hit them. It's true that they are shooting drones at us, fiber optic drones. We have a special team working on that. We will solve that too. In the meantime, we are showing resilience. I want to bless the residents of the North resilience that inspires all of us. We will ask you to increase the resilience of the North. We will ask you to increase the resilience of the North. We will ask you to እዚ ብቕዓት እዚ ከነማልኦ ዘለና ነገር እዩ ነቲ መጥቃዕቲ ምውሳኽ ነቲ ጻዕቂ ምውሳኽን እዩ ብብርቱዕ ሓይሊ ኣብ ኣህጉራዊ ክራይሲስ ግሩፕ ዳይረክተር ፕሮጀክት ኢራን ዓሊ ቫይዝ ከም ዝብሎ ዶናልድ ትራምፕ ከም መቐፀልታ ናይ ብኣብርሃም ዝፅውዖ ውዕል ገይሩ ነቲ ናይ ኢራን ስምምዕ ክሸጦ ይፅዕር እዩ ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ዕንደራ ኣብ ልዕሊ እቲ ኻልእ ዝገብሮ ዘሎ መሸጣ ዕንደራ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ
8: They believe that they have the credibility to cast a broader umbrella
1: ክህሉ ናይ ገዛእ ርእሶም መሰረት ክገብሩን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ከዓ ካብ ነዊሕ ክሳብ ማእከላይ እዋን ብሂወት ክፀንሑ ንዓቶም ኣገዳሲ እዩ እንተኾነ እቲ ስርዓት ኣብ ቁጠባዊ ብልፅግና ክብፃሕ ክሳብ ዝኽእል ወይ ድማ ዝያዳ ማሕበራዊ ወይ ፖለቲካዊ ናፅነት ክሳብ ዘየቐረበ ንመብዛሕትኦም ኢራናውያን ክኸስብ ኣይክእልን እዩ እዚ SBS ትግርኛ እዩ
9: ክብራ ሰማዕትና ዝሰማዕኩምሞ ብዛዕባ ኣብርሃም ኣኮርድስ ወይ ውዕል ኣብርሃም ዝምልከት ዝቐረበ ትሕዝቶ እዩ ነይሩ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ብልኡኽና ፀጋይ ክንፈ ዘዳልዎ ፀብጻብ እዩ ናብኡ ከብለኩም
10: ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክብራ ተኸታተልቲ SBS ትግርኛ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርሳቶም ከነቐድም በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ኣብ ኣስመራን መቐለን ሓዊስካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተኸቢሩ ውዒሉ ጉዳይ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ብግዜያዊ ስምምዕ ክድቅስ ኢትዮጵያዊ መንግስታዊ ትካል ሓቲቱ ፕረዚደንት ኬንያ ነበር ዝመርሖ ጉጅለ ተዓዛቢ መረፃ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ዝመፅእ ሰኑ ዝካየድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይን 8 ኣቕጣታት ኣምሓራን ከም ዘይካየድ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዩ ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ንጥሕሰት ሕጊ መንግስቲ ፌደራልን ግፋ መናእሰይ ኣብ ትግራይን ኣወግይዞም ዝብሉ ነሰዓተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ኣብ ኣስመራን መቐለን ሓዊስካ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተኸቢሩ ውዒሉ ኢድ ኣልኣድሓ በዓል መስዋዕት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሕሩር ዝፅምበል እዩ እቲ በዓል ነቲ ነቢይ እብራሂም ንወዱ እስማዒል ንምስዋዕ ድልውነቱ ዘረጋገፅሉ ፍጻሞ ምዃኑ ዝዝከር እዩ እብራሂም ኣብ እምነታት ክርስትናን ኣይሁድነትን ኣብርሃም ተባሂሉ ዝፍለጥ ምዃኑ ሃይማኖታውያን መፅሓፍቲ የረድኡ እዚ በዓል እዚ ኣብ ከባብታት ኤርትራን ትግራይ ዝተኸብረ ኮይኑ ነበርቲ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝኾኑ ኣመንቲ እስልምና ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ብምእካብ ጸሎት ኣካይዶም ኣለዉ ነበርቲ ከተማ መቐለ ብወገኖም ኢድ ኣልኣድሓ ኣብ ጎደና ሰማእታት ብሓባር ፅምቢሎም ኣለዉ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፅምብል መድረኽ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣምነቲ እስልምናን ላዕለ ወሰብ ስልጣን መንግስትን ህግደፍን ኣምባሳደራት ኣባላት ዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ ተረኺቦም ነይሮም ሶላት ብመሪሕነት ሙፍቲ ኤርትራ ሸክ ሳሊም ኢብራሂም ኣልሙክታር እዩ ተመሪሑ ሸክ ሳሊም ኣብ ዘስምዕዎ ክትባ ኣብቲ ናይ ዒድ ኣልኣድሓ ሃይማኖታዊ ኣገዳስነት ዘተኮረ ኮይኑ ንዋናታት ክብርታት ማሕበራዊ ድንጋፅን ሓልዩቱን ዘጉልህ ነይሩ ኢድ ኣልኣድሓ ዝኽበር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከም ሃገርን ከም ህዝብን ሰላምን ፀጥቱን ኣብ ዘረጋገፀሉ እዋኑ ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ሰማእታት ዝኸፈልዎ ክቡር መስዋዕት ምዃኑ ኣመልኪቶም እዮም ናይ ሰላም ትርጉሙ ዝርድኡ እቶም ምረት ውግእን ሳዕቤኑን ዝፈልጡ ምዃኖም ብምጥቃስ ከዓ ሸክ ሳሊም ኢብራሂም ኣልሙክታር ንኩሎም ግዳያት ውግእን ሳዕቤናትን ሰላምን ምርግጋእን ትመንዮም مبل شحن ربعات ميتين ربعان شوعاتن إيد على عرها عرفة أو كتما مقالة قولنا سماعتها تابس تخبر اللعلاتون زي تتقام وكانت بمحقاز خبر كمزلو حافشة وبيت مخرج قداس المنا تقرأي قليت إيو وانا زحافي حافشة وبيت مخرج قداس المنا تقرأي حاج محمد كحساي كمزقلت وو لو معامد تقرأي كابك بيدن سببانك توسق سلامنا كهلو سعرتات كمزد اللي قليت ومعلو بقزي اونا تاب تكالي نيوز كوز تمزقبة مسجد النجاشي ناي تقرأي ون زلو تاريخة ودحربايتا مسرت بمقبار ملو أفرطكو وحاون كمزقبن تقويهم أو كربا وانا بكتم أخصم زلو كونتات حدوش مسعو عسم كدست كتم أخصم فتحاوي كم زيكونن كم زكاومن المفتح تاتو دماء بسلام ومقرد كم زكالسون غريسوم أما حورا ومراخبتات لكع زيكونن استزابعون حوريتات تزو زعو أكلات دماء سرعة كعزو كم زكبا تلاب يوم بريزدنت بيت فرد شريعة زوا مغالا حج محمد سعيدون معال تتحقواس كم زكونن استتقم محورا سابن حقوشو حقز كبرا لومن أبت مدرخ لبوا أقربهم يوم قدائي دوب مسير تراب قزيو سمم عكد قس إتيبياوي من قصاو تقال حاتي تو زمدنا إيرتران إتيبيان كم حيشن تخوينو قدائي دوب قزيو سمم عكد قس كمون نتتكا منت ودب عصب سمم عكد قبر كم زدلي من قصاو تقال مزنعتي إتيبيا قليز اللو إنسيزيز قدائي توصا إتيبيا بزوصو مقلزي أوشتاو قدائي زي متتتاو زو حس التاو سمم نسقردوا ونقلن قطوا وغفرن زغز مرددداء كمون ኢሚግሬሽን ጥርናፈ በሰምዘ ማህደር ስምምዕክ ትግባር አሚሞሎ ብዛዕባ ፖለቲካን መርሕነትን ኤርትራውን እዚ ጽሑፍ ብደቂቅ ትንተና ይብሎ ተቃውምቱ ውድባት ትግራይ ንጥሕሰት ሕጊ ናይ መንግስት ፌደራልን ገፋ መንእሰይ ኣብ ትግራይን ኣውጊዞም ካብዞም ውድባት ሓደ ዝኾነ ሳልሳይ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህወሓት ብግልበት ስልጣን መብሓቱ ስርዓት ኢትዮጵያ ድማ ህዝብን ግዝኣትን ትግራይ ብሓይሊ ጎቢጡ ምቕፃሉ ግቡእ ኣይኮነን ክብል ኮኒኑኣሎ تودب حدا قاعدة بنا خينات لعل زخون أوانين صلالو كمزلون تقرأ عود خينات زواهون حد حداون خينات تخونون لو حدا قينيا خوناتات يفتر مهلاو زدغاسو خينو منقسي تيبياد ما زغط صلالو زلو قوبتان هزبن قزعاتن تقايلون مخل كالمهيان مسرطا وشغطاتن بتر كمزقالوسون بيهراون قزعاتاون حد نتقرأي نمر رقاز حجون قالشو آتن خيرو خمزغط صلن حبيريوم بخال وغن حوحات حقاون بوليتيكاون قبول نزيب اللو منقس متياشو ملاات هزب خخونو نو خمز قباء زغلس اتودب ازي بشم ملاات ستمرز منقستي سلطان زبحات زبلو حيلي سالو سالي ويانا تقراي عفلو طوكم زيهو بشم منقست زحلفو مستانتاتن تقواراتن حقاونتن قبولناتن كم زيهو اللو مغالي صلو وزيخو قاع حوحات ابستفرالي كبابتات جميع وزلو قفامان اسين نبرات تقادلتن دو كبل بمحتاد بولتيكاون ديبلوماسيون قاسو زبالتا كم زحيير قليسو لو بفلاي بتصارار وغن كوينم ناوكينات مدلاوز غورو زلو حيلتات تقرايون دمنت دك بهير المتراف كوداي تقراي ببهير عوزتا عرقن لزبن كفتاح دفئيت كبروون تقوي لو كوينات بفلاي مونغودك تقراي زقبر كوينات مقد بتنان تفقاتن بهير تقراي كم زخونا بممان كل وغن مقد سلام سخن زبالتا كمرز كم زقباون ودو سال سيواني تقراي تقوي لو بتمسس سلام جدي ودبنا صنت تگراي ونات نا بيت مخريت تاو دحورات هاغرات نا بكوميشن حبرت افريكا نا باغراو تكلاتن سبا امسلاتن محبر سب عالم بزعبا تگراي زملكت دبدابي صحيفولو اب تگراي امايت شحات مزابلتن اوشتن وصان تگراي ابزركو صبوت معسكرات سبا اون كبر مسلتا ود ليتاتن سينوم زي توسنه غزي ساقو يزلو سبا زتقاسات ات دبدابي مريت تگراي بغداماوين عطوات تحيزو كمزركب እትስተገብረ ጭቡጥ እጽዋት ድማ ዛጊድ ይቀጽል ምህላው መሰረታው ቀረው ነዳዲ ተዓጽዩ ናይ ሲቪላት ገንዘብ ኣባንክታት ተኣጊዱ እዚ ድማ ቁጠባ ዞባውን ሙሉእ ብሙሉእ ኣሽኪሉ ንሰብ ኣውረድኤት ዓንቂፍዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዘፅንኩር እዋን ጥሜትን ድኽነትን ኣብ ዘለሉ እዋን ሕወሓት ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ዕጡቋት ጉጅለታትን ንመንእሰያት ትግራይ ብዘይድሌቶም ብግዲ ናብ ወታደራዊ ግልጋሎት ንምእታዊ ጨካን ዝኾነ ሰፊሕ وفي كايدو كمزلو ون كاسيسو لو ازي دماء عمي ومحبراو بسلاي حدرن نسدرابيتاتن كبتاتن زخ اليو كبل ون ونات كونينو لو

0: 那生来咱的黑子。
1: ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ፅምብል መበል 35 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ዘስምዖ መደረ ኣዘራራቢ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ኣብቲ ዕለት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዓለማዊ ፖለቲካዊ ስርዓት ምስ ኣሜሪካ ኣተሓሒዙ ዝበዝሕ ክፋል መደርኡ ቅሪብዎ። ካብቲ ትራምፕ ዳግማይ ናብ ስልጣን ዝመፅሉ ዘለዓሎ ኣሜሪካ ደጊምካ ዓባይ ምግባር ዝብል ጭርሖ ማጋ ኣትሒዙ ክሳብቲ ኣብዚ እዋን ዓለማዊ ቅልውላው ፈጢሩ ዘሎ ኩናት ኢራን ዘርዚሩ። ኣብዚ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝምድነአን ከመሓይሻ ምዕባለታት ዝረአየ ሉ ዘሎን ተስፋን ተፅቢትን ህዝቢ ኤርትራ ክብ ኣብ ዝበለሉ እዋናትን ዝተሰምዐ መደረ ብገለሸነኹ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ኣሎ። ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎ ርእቶ ከካፍለና ኣከድ ርእሳ ተወኪስዎ ኣሎ።
2: ኤርትራ በቲ እስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ኣገዳስነት ኣለዋ። ዓለማዊ ኣገዳስነት ብፍላይ ምስ ተኸባቢ ዘሎ ኩናታትን ህውከታትን ኤርትራ ኣገዳሲ ተራ ክትፃወት ስለ ትኽእል ኩሉ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብር ይደሊ እዩ። ግን ፀቕጥታት ናይ ተጣበቕ ሰብኣዊ መሰላት ዶ ገለ ስለ ዘለዎም እቶም መንግስትታት እውን ህርድግ ኢሎም ኣብኡ ኣየድህቡን እዮም። እቲ ዘድልዮም ሃገራዊ ረብሓ ንምርካብ ምስ ኤርትራ ርክባ ዝምድናታት ንምግባር ብዙሕ ዘሸግሮም ኣይኮነን። ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ብከመይ ክቕፅል እዩ ናይ ሓቂ ከሰኢልካ ዝረአ እዩ። ሕጂ ከምዚ ክንብል ኣፀጋሚ ክንበዮ ኣይትኽእል። ብሓፈሽኡ ግን ፕረዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብዛዕባ መሰል ሰብኣዊ መሰላት ዝግድሶ ሰብ ኣይኮነን። ስለዚ ፕረዚደንት ትራምፕ ክልተ ዓመትን ንፈረቓን ኣቢሉ ኣለዎ። ኣብዚ ኩነታት እንድሕር ወሲኑ ዝምድናታት ክመሓየሽ ኢልካ ክፅበ ትኽእል። ምክንያቱ ከምቲ ዝበልኩካ ፕረዚደንት ትራምፕ ብዙሕ ይክትሰን እዩ። ዝተፈላለዩ ኣብነታት ክበካ ክእል እየ። ጥቡቅ ዝምድናታት ዘለዎን መንግስታት ብዲሞክራሲ ብኣኽብሮት ሰብኣዊ መሰላት ዝሕመያ መንግስታት ወይ ሃገራት ኣይኮናን። ስለዚ እንድሕሪ ድኣ ፕረዚደንት ትራምፕ ብሓቂ ወሲኑ እቲ እገዳ ተላዒሉ እቲ ዝምድና ፅቡቅ ክምዕብል ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ።
3: ምዝ ኣተሓሒዝ ካብቲ መደረ ዝተዓዘብካዮ ፍሉይ ነገራት ወይ ክትብሎ ትደሊ ኣብ ዞባዊ ኩነታት ገለ ትዕዝብትካ እንተልዩ ዕድል ክበካ
2: መቸስ ብሓፈሽኡ ኣብቲ ዘቤታዊ ኩነታት ዘይምድሃቡ ኣብዝ ሓለፈ 35 ዓመታት ዝረአ ኪሎ ባዶ ጭርሖታት ኪሎ ዝኽልታት ናይ ታሪካዊ ዓወታት ዝርአ ምዕባለ ስለዘይገበረ ዝጠቕሱ ዝቅቀስ ምዕባለ ስለዘይተራእየ ኣብኡ ካብ ምድሃብ ክቁጠብ ይፀኒሑ። ናይ ብሓቂ ሃገር ብባዶ ጭርሖታትን ብዝኽልታት ናይ ዝሓለፉ ዓወታትን ኣይትህነፅን እያ ሃገር ብጭቡጥ መደባት ልምዓት እጅቲ መደባት ልምዓትና ገለ ዝብሎ እንታይ እቲ መደባት ልምዓት እንታይ ትሕተ ቅርፂ ተዳልዩሎ ትሕተ ቅርፂ ክንብል ከለና ፅርግያታት መራከቢታት ኢንተርነት ዝበሃል ኣገልግሎት ኢንተርነት የለን ኣብ ኤርትራ። ሙሉእ ዓለም ብኢንተርነት ይዝሰርሕ ሕጂ ባንካዊ ስራሕቲ ፋይናንስያዊ ፅላል ባንክታት ኣሎ ድዩ ኢንዱስትሪታት ኣሎ ድዩ ኣገልግሎታት ኣሎ ድዩ ንዕኡ ብግቡእ ዘካይድ ዝተመልመለ ሰብኣዊ ርእሰ ማል ኣሎ ድዩ እዚ ኩሉ ማለት እቲ ትሕተ ቅርፂ ክበሃል እዚ ከዓ የለን ኣብ ኤርትራ። መጓዓዝያ የለን መጓዓዝያ ምድሪ ተሪኢካ ናይ ብሓቂ ተሓዝን ፅበጥቅጥ ኣብቲ ናይ ዝኣረገ ኣውቶቡሳት ኣብ ምድብ ግዜ ይብልዕንን ሰብ ፅበጥቅጥቅጥ ዝሉ ንቦታ ክበኣሲካ ትሪዮ ናይ ብሓቂ ተሓዝን መጓዓዝያ ባሕሪ ዝበሃል የለን መጓዓዝያ ኣየር ዝበሃል የለን። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ሲ እዚ ስርዓት እዚ እንታይ ገይሩ ንድሕሪልካ ጥራይ ቀፃልነት ናይ ግዝኣቱ እዩ ኣረጋጊፁ ነቲ ሃገር ዝገበሮ ናይ ብሓቂ በዚ ክዝከር ዩ ትብሎ መዕባለ ክዛጊት ኣይተረኣየን። ብሕጂ ክረአ ኢልካ እውን ትፅኢት ዝግበር ኣይኮነን። ምክንያቱ ባህሪ ናይ ስርዓት ተራእዩ እዩ ሕጂ ሃንድበት ክቕየር እዩ ዝብል ትፅኒት የብለይ እቲ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 መዓልታት ንፋክ ብቕንያቱ ብውዕውዕ ስምዒት ነቲ በዓል ሃገራዊ ናፅነት ከኽብሮ ከብዕሎቐኒ እዩ። እዚ ግን ደገፍ ነስርዓት ማለት ኣይኮነን። ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ኩሉ ኤርትራዊ ሃገሩ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ 99 ክንብክእል እየ ሃገሩ ስለዝፈቱ ሃገሩ ስለዘፍቅር ነዚ በዓል እዚ በዓል ድምቀት ብውዕውዕ ስምዒት ከብዕሎቐኒ። እዚ ግን ደገፍ ነቲ ስርዓት ኮይኑ ክርኢ ይህብሉን ብዙሓት ሰባት ከም ደገፍ ብሓደሓደ ሰባት ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ከም ደገፍ ነቲ ስርዓት ክኢሎም ከቅርቦ ክእሉ እዚ ጉጉይ ኣቀራርባ ኮይኑ ይስማዓኒ። ስለዚ እቲ ስርዓት ብሓፈ ሽኡ ካብ ስታግነንት ስቴት ናብ ዲቨሎፕመንታል ወይ ማዕባሊ መንግስቲ ቀየር ዝብል ትፅኢት ዝብለይ ናይ እጂ ኩሉ ዝግበር ምዕባለስ ብድሕሪ ኢሉ ክግበር ዝብል ስታይ ኣለኒ። እዚኣቲ ውሽጢ ኣብቲ ውሽጢ ቀረባ ጎደቦ ዘሎ ነገራት بزح يتدارون مخنياته بزح بالنسوة ونقرون يلن تعديد الفخران جهران ناي سرعات عالي بارقا خلط عمل كوستي ساني حمبر تحرق مزوة ويكون ناي حقي قبرو يزبل تسويت من يلن سلزي أو أخذ بعيدة لين مذكبو عيدة لين الجمقام يلنني سقعة
3: صبغ أمبassador عند برهان ولا جيرجيس هذه إذا مسكناك.
2: سنايك النهات.
1: أتا أب أفريقيا ببزح حزباب خال أي درجات سرعة إثيوبيا زقت البنغستان ممرات أب مرجات الشباشبلا ناس هن فتحون مرج أن مكيات كله أجوابات بروتوكولات زفت سمزلو يمثل جن إذا مرج أب حق الندلات زب إثيوبيا زن سوار رهون أكليلو تجاي.
0: أو كل التجاري كبابي شديشت مليون هزبي كمون كل التمليون أبوش تهجر تمزابيلهم زلوا زيجاتات زو كلهم نممرات دمسيك هو أي كلون. إذا زخون اللومخنا دم حانتي كاب عبل التي بوليتيكا ودبات زخون تحوحت أبتمرتش أكاب مستاف سلستا قدتيو. أبتزح حلف كونات تجاري جبرش برا وجلة وهاي لانيرا. ولا كوا اتفرجات ساني حنت التلعلة داق مايقن ابي مرج اكت مزقب اي تفقد اللان هاقراو بورد مرجا زحلف عمد كابي زرزر سريزواك قصيلو اتي اب كل تكللات زلو دو زي بلا قجتات بزوحات مرزتي دارقا دمصوم كبو زي كالكي قورو يخليو ابو رومي ازر كبو سراو يتحرنت ورومون ابم حرا زلو مليشاتات فانون انصار حلتات منقستي كويناتي غلطلالو باشحات زغل صارو سبات مويتوم كالوت اما يتشحات دمات مزابيلوم كلن زوباتات وحسن الزي بلنن نبرو بوليتيكاون اتفتات نمكياد زيس اقمان ابرس مغانن تقامتو الدبات بادماعي منقدي قوس قواس كقبرا كم زي كالاي قلصة منقسي إثيوبيا جن أو أورميان أمحران تسعان شو عدت ميتاويت كبابتات مرز أن مكياد أخول مسرة المعات اللوني بل.
4: The Prime Minister Abiy دعماي كم زمرز ربرسة تعمانات كلوي زين بزحات أجمعات وش تعود سمنات نعبتات سجات مولع حدش كينات أبسمين المهلاو كمون عبي ديمقراطية مسرح مكياد نزبل كده بزيب ولا كل تيوب نجارات أب حدا وان كجات مخليه من قص فدرال أبجلا كابتن بقتش استهاسي خوابتات ساب كلي مرج أكاكير كم زخيل مرأي ون كلب زس
0: خاوني زبل قمتال ان ايدن سم اوف ذا كومبلكس افكتد ارياز ام وداتات ما افيتيوبيا أوروبيان أبحج ميديا إثيوبيا استجبر اللوتي ناس أجازيت إنياتات بتقن عيكون أنت وهيلو زحسب زرح واتساب ساب كبيت جبنا وسعبين كم زجات مم تنتصر له.
5: إثيوبيا ويجازيت إنيا مخان بحق إنه بزحتنا بده يخون على له. نهجروا مريج عزم الكت ساب ساب كن سرح ويد ما معلتاون إثيوبيا ويان كن الزار باب نفتن له كمون نبت بزح النزار باللو بتاتات كن جوع عزنا بقدست زعبتات مزرابن كبيديو.
0: أما جمر تنايز عمت بعلم زي مرة خب بزحان إثيوبيا عدي ستاندرد بزبل نزفلت ناي أونلاين حتمت زتوها وفقاد سريزو نهجروا ربحان مثلن إثيوبيا زقود زي ميزاناويت أبصاب أحد تيمو كبليو نت معخن زين هذا خصو ميدياتات نابتم بقتش تتحسوا كوابتات كيدن نتي أبايت هذا اللحق إيه كرجاك زاي كالن
1: كابتز حلف أوان زحش الديمقراطية ومرتا كهلو النايو اتزعوت من كم زخون زوسن حزب رأي
0: اتمسرح مهاب دمسي عبدي ساوان سقات ستا عبزي باللوم كبابتات النزلو زيقاتات راي سلست حسرقن ازم الرجاء كساب كندي هاقراو كخوني زبل حتو نخلع المخنياتي خون اللوم
1: زي خبركم سمعتنا حجد ما حد سرت زيناتات كنقركم إيران حنا المفداي قبل علي حدا أبتزو بازركب والتهدراوي معسكر أمريكا متقعد خمس فتسمة تفليتا حيلتات أمريكا نابلومي أبزو قحليتي أبدو باوي إيران متقعد كايدو منيروم تم عسكر بنسر قوانتا زي تقلتا زيتون شفلا ميسايلات درونات كم زبر عانت كويت قليتا لا حيلتات حلوة أسلاموي سورا إيران أبزو تسوو مغلزي إلاما متقعتهم ناب منشي متقعت أمريكا زن نزع سرم بارو تقعيسو استات فرق میلیون و تهدرات روسیا آبکونات یوکرین کم استقاطلو سب مزی سلیا بریتانیا حبیرم زعابیت کل سلیا تهاجر زخونه GCHQ کم زبالو تقوینو موسکو آبکلتشحن اسران کلتن قبل یوکرین ورار دحرم واجه استات حمشت میت شحوت تهدرات مویتو ملو کیف بوگنا لعل حمسان حمشت شحوت تهدرات آبتکونات کم زبوتو پریزیدنت ولودمیر زلنسکی آبور حلقاتی تگلیسونیرو انتخونه کابون لعلی ایز گمت به دغدغه بریتانیا، آفرنسه که هنوز زحسب زلوا معکل سدتنیات حقایق تقاو موجتیمو. تی آبسمین فرانسه هنوز زلوا معسكر نتوم نب بریتانیا که آتوز فتنو آب کیدین محض علم خوینو لندن استاد کل تمیت میلیون دلار وس عیز سلعت لیو. فرانسه وحزب به مطلب انگلیز سگرو سدتنیات نخت قطعتر بریتانیا استاد شعات تمیت میلیون دلار کت کفل کم استسام مع ایزکر. بخميت عنا حلنا نوح عمتات كنا برنخل زبل حتو ناي بزوحات تمرا مرتي اقالبو السحابة قدايو نوح عمت منبار مالت كاب حمام نسع مخان مالت راي كم زي كونا بمقنزاب عدمينا نمن نواحن تعنانا نمو حسن معالتا وكن قبرو مزقبقنا حاموش تقللت لمدتات مسق زي كساب كندين نتعنانا كرسق اتحزو وكم زخلو تمرا مرتي قلتو ازي برهانه
6: قدامي أكلو بقعت مس منوح عدمه زلو ركبيو أكلو بقعت أبا منوح عدمه عبقدي زلو بفلايكا نلبنا نتوم أبا ملا أكلتنا دامن أكسجنن زمالالسو متنتات علمنا إن قبرو أكلو منقصغاس أزي وسانيو لبنا نور هرمتن ميجونقو عدامن تقبرا لا كمودوما كمتي زيد الله نامول أكلتنا أخل أكسجن دامن يبتحلو إلنا حكمنا ومرمره بمقبار فوكيس أكلو منقصغاس بمكياتراي نام نور أكل بقعت كنمت نخلينا كالاي اخولن زيتو خلالفه مدكاسيو تمرا مرتي زيتو خلالفه اخول دكاس تعنانا امو حسن عدمينا ابا موساخن عبقدا كمزلو مرتعوثات عسنيم اغريبو مالو ملو اقرخا زرقيح كامدكاس لبدم نمجنقو عدتهلو قطعات كمزنكي سلازقبر نلبي كبرتو حالكي التعرفلو ساعتاتيوم ساساي نتري جوالاتات زعلم سبورت مزوتاريو سلستا معالتات ابا سومن كاب سلاسا كساب سوساي دقيق نتري جوالات زعلم سبورت مسرحن نمتنه موت كبابي عسرتك ساب سلاسة ميتايد كمزنكيو تمرا مرتي زقلتو ربعي معالتاوي فوكيس كعزو اقري مكاديو تبوغ اكلاو من قصاص نمقبار اخول قزين بوتان يبلنانينا كنا مخني نخالينا انتخونا كاب مونغو سرحنا انتخونا اب مونغو سرحنا كنعيلنا بممت العن نزي توستان دقايق باقرنا بمن قصاص انتري عدمنا اب موساخ عبقدا اللو حمشاي الكولاو مسته موقد ويموحد ايو تمرا مرتي الكولا ومستاب عدمينا ألو تاوت الوا كم زلو يحبرو حنت معلتي كاب مستيه زحلفنا يمشت نب نبر حيلنا نخملس كاب ربعتك ساب حموشة معلتاتي وستلنا الزخات وهليلو تغطي سلز فترلنا نب إرقان كمرحنا نموت كالاتفون يخليو كل زي حموشة نتبتات بحبار انتو سيدنيو ناشتون كون عن بهريات مسق زي كساب كندي نتعنانا كرتي كتحزو خمزخل زيادة زرئيو أكلاوي بقعتن أغل زي تخلالفة مدك أسن كابتم دعين ننوح من خلونا عبي ترازت آتو روق حتاتيوم
1: زي خبركم تخطاتلتنا نايلوم بدبنا نزي مسل نيرو أمر ببحبريتانا www.bbc.com/tigrinya.com ون أب يوتيوب فيسبوك واتساب چانالاتنا بمسنبار توساخي زيناتاتن تبصاباتن كترخبو تخليهم أوهاديت مدب أزي برهانك إلى تكنيك ديفيد نينزاوكم ون أنا عوات قبرك زيابير مساخم تسنحنا سسن نينو من نيلكم
7: سلام ازي نايكونكا انجليزينيا اقابا بازار عربا نغت مهارو زحبزاكم مدب English Expression سيو انقا دحان مزاكم لومي To see red كأيح مرأي زبلنا انجليزينيا زر عربا كن رئينا انتاي مالتي مسلوكم هرأي حابيرنا نسمع فيفين جينيفرن كأي حبري ريد أب معالتاو من نبابرو لندن كساب كندي ست أما مخانو كده سساين أما أكل كتما لندن كندي كأي حتنا قرات كرخ بخمز خلا كفتشاين بخمي كهمز قبرو نمرد حابيرنا نسمع
8: So here we are on Oxford Street. It's one of the busiest streets in London. So let's play a game. How many red things can you see? You go first, Feifei.
9: It's easy to see red things in London. Look over there. There's a red postbox.
8: That's a good one. Okay, my turn. There are a couple of red telephone boxes over there. Not many people use them nowadays because almost everyone has mobile phones, but they are certainly another iconic symbol of London.
9: If something is iconic, it typically represents something. So a red telephone box typically represents London. Here comes one of the most iconic symbols of London, a big red double-decker bus.
7: سلازي فيفين جينيفرن كندك إحت نجارات رخيبن. بدمر سلسك إحت نجارات رخيبن. ساتون بوستا ناي تليفون كوفو كم أوين؟ أوه لكا حنتي عبايك أيح دبل ديكر باس بعال تخلت تدربي أوتوبوس حجي عبتا بعال تخلت تدربي أوتوبوس تسافيرن ناب حادي خالق بوتا كقو عزاين ناباي قزئن كمزقو عزا نكتاتل.
8: Oh, shall we get on it and head over to Hyde Park for a stroll?
9: Good idea. I'll stick my hand out for the bus. Hey, it didn't stop.
8: Oh, that's so annoying. It really makes me see red.
9: Oh, me too. Here, the phrase to see red can be used to describe getting really angry about something.
8: Well, don't worry. We can catch the next one. In fact, here comes another.
7: Feifei. نتا أوتوبوس دو نختبر ملكة مسقبرت إتا أوتوبوس كن كم تقبو دو كيبلت قعزا قصلت فيفي واللعبلا ويكا كأيح ترايا saw red to see red زبل أزراربا بقال نقر ناي بحق إختحرق انكلخا مالتيو فاتسيمو مسحبري استعصاصر نقر يبلون هجي فيفين جينيفرن أب أوتوبوس تسافيرنا لوا صدق دمالو ني جينيفر زحرقة ويك اي حكسع زرقايا seeing red زقابرة خالة ابنت سمعو انتايو ختحرق زقابرة نفاي فيكي عبت من نافشة زحرقة see red انتاي كون يخون.
9: We made it. Off to Hyde Park we go. Shall we move down inside and get a seat? There's a couple at the back there.
8: There are quite a few people in the way though. Excuse me, sorry, can I just squeeze past into this seat? Would you mind moving out of the way? Excuse me? These people won't let me past. They're just pretending we're not here. Oh, I'm really seeing red now. It's lovely here in the park. It's a breath of fresh air compared to that crowded bus. Shall we find somewhere to go and eat our sandwiches?
9: Here's a picnic area. Let's sit down. Oh no, more red.
8: What do you mean?
9: Someone has spray painted red graffiti all over the table and the seat. And the paint is still wet. It's all over my clothes. I thought I was seeing red before, but I am really seeing red now.
8: Well, our game was to look for red things in London, but I didn't think we'd be seeing red all afternoon. I think it might be time to go home before we see red again.
9: I think you're right.
7: Kal one ni Jennifer kone feifei see red zgebir ke gwanfen tesfan gebir. Lomi see red knibil kelena hariqna nimbal mkhanu tamahirkum allukhum. Kay hisra'aykum one ma'askun nirkhun. Abta zqitsil madab English expressions kal tustahizna khinqarbna. See you next time.